التعاون المتبادل منفع بين طاجيكستان وقانون منظمة التنمية الدولية. أهلا، نقل لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. ناقش رئيس لجنة الهندسة المعمارية والإنشاءات التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان نظام الدين ميرزوزودا مع خبراء من جمهورية بيلاروسيا خلال الاجتماع مع خبراء من جمهورية بيلاروسيا قضية تحسين آليات التعديل لتكلفة أعمال البناء والتصميم وتكييف المعايير القطاعية مع المتطلبات الحديثة ورفع مستوى كفاءة المتخصصين وتعزيز التعاون بين الوكالات. وخلال الاجتماع ناقش الطرفان قضايا هامة لتطوير التعاون الثنائي في مجال الهندسة المعمارية والإنشاءات، مع التركيز بشكل خاص على توصيل العلاقات المهنية وتعزيز التعاون. كما تم التطرق إلى تبادل الخبرات في مجال التسعير والحديثة وتحديد تكلفة أعمال البناء وتطبيق الخبرات العملية لدول المتقدمة. وناقش الاجتماع أيضا قضايا تعديل تكلفة أعمال التصميم والإنشاء وإجراءات إعداد ووثائق التكلفة واستخدام معايير الفنية والاقتصادية. فلعن عن تجربة جمهورية بيلاروسيا في التسعير في قطاع البناء، قدم متخصصون من جمهورية بيلاروسيا تجارب عملية في تطبيق أنظمة التسعير الحديثة واستخدام التقنيات الرقمية في المحاسبة الإنشائية وتحسين آليات إدارة التكاليف للمشاريع البناء. وفي ختام الاجتماع أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات المهنية وتبادل الخبرات باستمرار وبالتوسيع نطاق التعاون المثمر من أجل التطوير القطاعي البناء والهندسة المعمارية في كلا البلدين. كما عرب عن استعدادهما لمواصلة التعاون المهني عبر الإنترنت. في 14 من مايو شارك نائب رئيس بلدية دوشنبة مهر الدين تورزودا في حفل افتتاح المؤتمر الدولي للتعاون والتنمية بين المدن الشقيقة توجوغان 2026 الذي عقد في مدينة توجوغان بمقاطعة سيتوشوان بجمهورية الصين الشعبية. وأكد نائب رئيس بلدية دوشنبة على أهمية الحوار المستمر بين المدن في تعزيز وتوسيع التعاون بين الدول وتحقيق التنمية المستدامة للمدن. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات نظر حول تجربة دوشنبة في التعاون الدولي وإمكاناتها الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية. وتعتزم مدينة دوشنبة وتوجغان إقامة العلاقات شراكة في عام 2023 واتخاذ تدابير عملية مشتركة لتفعيل التعاون المتبادل المنفع. التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض لدى جمهورية بولندا المقيم في برلين إمام الدين ساتورو في واروسي بنائب وزير خارجية جمهورية بولندا فيتشيخ زيون كوفسي. وناقش خلال اللقاء قضايا هامة تتعلق بالتعاون الثنائي بين طاجيكستان وبولندا، بما في ذلك توسيع الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلا عن التعاون في إطار المنظمة الدولية. التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض لدى الاتحاد السويسري وممثل الدائم لجمهورية طاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة الشرف شيرلزودا مع المراقب الدائم لقانون المنظمة الدولية للتنمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ماراكاسير. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى الاتحاد السويسري، ناقش الطرفان أنشطة هذه المنظمة وأهدافها وغاياتها وتبادل وجهات النظر حول إقامة تعاون مثمر للطرفين.
في 14 مايو 2026، عقد الاجتماع الثالث والعشرون لمدعين العامين لدول الأعضاء في منظمة شنغال التعاون افتراضيا برئاسة جمهورية باكستان الإسلامية. حضر الاجتماع وفود من طاجيكستان وبيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وباكستان وروسيا، بالإضافة إلى موظفي أمانة منظمة شنغال التعاون واللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة. ناقش الاجتماع قضايا تطوير التعاون القضائي والقانوني في مجال العدالة الجنائية العابرة للحدود والمساعدات القانونية المتبادلة وتوسيع المنازعات واسترداد الأصول ومكافحة تطرف الإرهاب وتهريب المخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود. أكد المشاركون خلال الاجتماع استعدادهما لتعزيز التعاون العملي بين مكاتب المدعين العامين في دول الأعضاء في منظمة شنغال التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك رفع كفاءة المساعدات القانونية المتبادلة ومكافحة غسل الأموال وضمان استرداد الأصول، ووضعوا هدفا لتوحيد الجهود وتعميق التعاون الشامل. كما تقرر تبادل المواد القانونية والمرجعية والمنهجية والمعلوماتية والتحليلية والعلمية وغيرها في مجال التعاون الجنائي العابر للحدود وممارسات إنفاذ القانون على أساس توعي وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات التعليمية التابعة لمكاتب المدعين العامين في دول الأعضاء في منظمة شنغال التعاون في مجال تدريب كوادر الضياء العام ورفع كفاءتهم، وعقد اجتماعات مشتركة في منظمة شنغال التعاون لبحث السبل لتحسين آليات المساعدة القانونية المتبادلة وتنسيق في حالات الطوارئ. تم توقيع مذاكرة التفاهم بين وزارة التعليم والعلوم في جمهورية طاجيكستان ووزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية بشأن توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي الابتكاري في مجال الذكاء الاصطناعي. بحسب وزارة التعليم والعلوم في جمهورية طاجيكستان، وقعت هذه المذاكرة في 12 مايو خلال الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك عقب اختمام محادثات رفيعة المستوى بين طاجيكستان والصين بحضور رئيس البلدين. ستساهم مذاكرة التفاهم في تطوير التعاون العلمي والتقني في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البحث والتطوير في البرامج المشتركة وتطبيق التقنيات في الإنتاج. وفي إطار هذه المذاكرة يتوقع تدريب وتبادل الكوادر في مجال الذكاء الاصطناعي، كما سيتم إنشاء مختبرات مشتركة، وسيتم تعزيز التعاون المنتظم في مجال الذكاء الاصطناعي بين المؤسسات البحثية والجامعات والشركات ذات التقنية العالية من كلا الجانبين. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أفاضي الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجات قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

مستمعنا الأفاضل من دوشنبة إذاعة أواضي الطاجيك، الآن نقدمكم شرحا تحت عنوان تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي. بدأت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي في عام 1992، ونشطت مع افتتاح المماثلية الدائمة لجمهورية طاجكستان لدى الاتحاد الأوروبي في عام 2001، ومماثلية المفوضية الأوروبية في جمهورية طاجكستان منذ عام 2009، ومماثلية الاتحاد الأوروبي في عام 2004. ترتكز العلاقات بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي على وثيقتين استراتيجيتين، منها اتفاقية الشراكة والتعاون بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي الموقعة في عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2010، وينظم التعاون الثنائي بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي. والثاني الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى والتي تم اعتمادها عام 2019، تنظم العلاقات بين دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي. ومن أجل رفع مستوى التعاون اقترحت جمهورية طاجكستان في نوفمبر 2019 تحسين الأساس القانوني للعلاقات على أساس التوقيع الاتفاقية الشراكة والتعاون الشاملة بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي، والتي يجري مناقشة تنفيذها حاليا من قبل الأطراف. يدعم الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الإرشادي متعدد السنوات لجمهورية طاجكستان المعتمدة بميزانية خاصة للسنوات المعينة تنمية مختلف القطاعات في طاجكستان، خاصة التعليم والصحة والتنمية الريفية والطاقة، حماية البيئة والموارد المائية، وإدارة الحدود ومكافحة المخدرات والجريمة، وضمان سيادة القانون والنقل والاتصالات. يعد التعاون مع الاتحاد الأوروبي أحد أولويات السياسات الخارجية لجمهورية طاجكستان، ويتم تعزيز مختلف أشكال التعاون على مستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في العلاقات بين الطرفين. يعتبر التعاون بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي الآدة الثنائية الرئيسية، ويتناول خلال اجتماعاته مجالات التعاون الرئيسية بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان والشؤون الدولية والإقليمية. كما تعقد كل عام بانتظام اجتماعات لجنة التعاون واللجنة الفرعية لتنمية التعاون وحوار حقوق الإنسان ولجنة التعاون البرلماني الدولي بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي. وفي هذه اللقاءات تمت مناقشة توسيع التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقة والبيئة والمياه وسيادة القانون وحقوق الإنسان وعملية انضمام طاجكستان إلى البرنامج العام للاتحاد الأوروبي. وتحدد استراتيجية الاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى التي تم اعتمادها في يونيو 2019 العلاقات المتعددة الأطراف الاتحاد مع طاجكستان والدول المجاورة. وفي عام 2005 أنشأ الاتحاد الأوروبي منصب الممثل الخاص لاتحاد لآسيا الوسطى، والذي يعمل على تعزيز قضايا التعاون بين المنطقتين. جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي في إطار الأدوات الإقليمية لاجتماع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي والحوار السياسي والأمني رفيع المستوى والمنتدى الاقتصادي والمجتمع يقام سنويا. وفي اجتماع وزراء خارجية آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي ناقش الطرفان الوضع الحالي للعلاقات وآفاق تعزيز التعاون بين آسيا الوسطى
والأوروبا في القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والمياه والطاقة والأمن والصراع ومكافحة الإرهاب والتطرف والبيئة وتغيير المناخ وتبادل وجهات النظر حول قضايا الدولية الكبرى. ويتضمن الحوار السياسي والأمني رفيع المستوى التعاون بين دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في القضايا السياسية والأمنية ومكافحة التهديدات والتحديات الأمنية والبرامج لإدارة الحدود والاتجار الغير المشروع بالمخدرات وحماية البيئة. خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي تعاون دول منطقتين مع إشراك القطاعات الخاصة في المواضع المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار مع الاهتمام بتنمية دول آسيا الوسطى. يقام منتدى المجتمع المدني بشكل حر ويناقش المشاركون مواضع صناعية مختلفة، ويتحدث ممثل منطقتين بشكل خاص عن دور ومساهمة المجتمع المدني في تكوين الدولة وأهمية النهج التكاملي لبناء مجتمع مستقر مع الاهتمام بالفئات الضعيفة مثل الشباب والنساء وذوي الإعاقة وضرورة توسيع التعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الرقمنة والتعليم ورعاية الصحية وإبداء الرأي. تم التعاون بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم وإطار برامج تيمبوس إيرازموس وموندوس التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تسهم في الجمع بين جامعات طاجكستان وأوروبا وتنفيذ التعليم وتبادل طلابي البرامج. التعاون في مجال إنفاذ القانون على حدود ومكافحة المخدرات وفي إطار برامج الأقليمية محددة لمنع التهديدات، نفذ الاتحاد الأوروبي منذ عام 2003 عدة مشاريع لضمان الأمن الإقليمي في إطار برنامج المساعدة في إدارة حدود في آسيا الوسطى وبرنامج منع المخدرات في آسيا الوسطى. وتلعب وزارة الرسمية للرئيس جمهورية طاجكستان الاتحاد الأوروبي

تتعلق بالتعريفات الجمركية. كما تعاني طاجكستان أحد مشاركين في نظام الأفضليات المعمم لاتحاد الأوروبي، وهو عبارة عن آلية تجارية ثنائية يوفر الاتحاد الأوروبي من خلالها ظروفا مواتية في مناطق معينة وبلدان نامية إلى سوق الاتحاد الأوروبي من خلال التعريفات الجمركية منخفضة. تم تخصيص امتيازات استيراد البضائع من طاجكستان إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي للمجالين. وفي السنوات الأخيرة وصلت العلاقات المتعددة الأوجة بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي إلى مستوى جديد نوعيا. إن استمرار التنفيذ الأكثر شمولا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى، ولا سيما الدخول الكامل لاتفاق شراكة والتعاون بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي دليل على ذلك. مستمعون الكرام، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي.

العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي. بدأت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي في عام 1992، ونشطت مع افتتاح الممثلية الدائمة لجمهورية طاجكستان لدى الاتحاد الأوروبي في عام 2001، وممثلية المفوضية الأوروبية في جمهورية طاجكستان منذ عام 2009، وممثلية الاتحاد الأوروبي في عام 2004. ترتكز العلاقات بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي على وثيقتين استراتيجيتين، منها اتفاقية الشراكة والتعاون بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي الموقعة في عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2010، وينظم التعاون الثنائي بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي. والثاني الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى، والتي تم اعتمادها عام 2019، تنظم العلاقات بين دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي. ومن أجل رفع مستوى التعاون، اقترحت جمهورية طاجكستان في نوفمبر 2019 تحسين الأساس القانوني للعلاقات على أساس التوقيع الاتفاقية الشراكة والتعاون الشاملة بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي، والتي يجري مناقشة تنفيذها حاليا من قبل الأطراف. يدعم الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الإرشادي متعدد السنوات لجمهورية طاجكستان المعتمدة بميزانية خاصة للسنوات المعينة تنمية مختلف القطاعات في طاجكستان، خاصة التعليم والصحة والتنمية الريفية والطاقة، حماية البيئة والموارد المائية، وإدارة الحدود ومكافحة المخدرات والجريمة، وضمان سيادة القانون والنقل والاتصالات. يعد التعاون مع الاتحاد الأوروبي أحد أولويات السياسية الخارجية لجمهورية طاجكستان، ويتم تعزيز مختلف أشكال التعاون على مستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في العلاقات بين الطرفين. يعتبر التعاون بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي الآدة الثنائية الرئيسية، ويتناول خلال اجتماعاته مجالات التعاون الرئيسية بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان والشؤون الدولية والإقليمية. كما تعقد كل عام بانتظام اجتماعات لجنة التعاون واللجنة الفرعية لتنمية التعاون وحوار حقوق الإنسان واللجنة التعاون البرلماني الدولي بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي. وفي هذه اللقاءات تمت مناقشة توسيع التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقة والبيئة والمياه وسيادة القانون وحقوق الإنسان وعملية انضمام طاجكستان إلى البرنامج العام للاتحاد الأوروبي. وتحدد استراتيجية الاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى التي تم اعتمادها في يونيو 2019 العلاقات المتعدد الأطراف للاتحاد مع طاجكستان والدول المجاورة. وفي عام 2005 أنشأ الاتحاد الأوروبي منصب الممثل الخاص لاتحاد لآسيا الوسطى، والذي يعمل على تعزيز قضايا التعاون بين المنطقتين. جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي في إطار الأدوات الإقليمية لاجتماع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي والحوار السياسي والأمني رفيع المستوى والمنتدى الاقتصادي والمجتمع يقام سنويا. وفي اجتماع وزراء خارجية آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي ناقش الطرفان الوضع الحالي للعلاقات وآفاق تعزيز التعاون بين آسيا الوسطى
والأوروبا في القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والمياه والطاقة والأمن والصراع ومكافحة الإرهاب والتطرف والبيئة وتغيير المناخ وتبادل وجهات النظر حول قضايا الدولية الكبرى. ويتضمن الحوار السياسي والأمني رفيع المستوى التعاون بين دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في القضايا السياسية والأمنية ومكافحة التهديدات والتحديات الأمنية والبرامج لإدارة الحدود والاتجار الغير المشروع بالمخدرات وحماية البيئة. خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي تعاون دول منطقتين مع إشراك القطاعات الخاصة في المواضع المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار مع الاهتمام بتنمية دول آسيا الوسطى. يقام منتدى المجتمع المدني بشكل حر ويناقش المشاركون مواضع صناعية مختلفة، ويتحدث ممثل منطقتين بشكل خاص عن دور ومساهمة المجتمع المدني في تكوين الدولة وأهمية النهج التكاملي لبناء مجتمع مستقر مع الاهتمام بالفئات الضعيفة مثل الشباب والنساء وذوي الإعاقة وضرورة توسيع التعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الرقمنة والتعليم والرعاية الصحية وإبداء الرأي. تم التعاون بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم وإطار برامج تيمبوس إيرازموس وموندوس التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تسهم في الجمع بين جامعات طاجكستان وأوروبا وتنفيذ التعليم وتبادل الطلاب البرامج. التعاون في مجال إنفاذ القانون على حدود ومكافحة المخدرات وفي إطار برامج الأقليمية محددة لمنع التهديدات، نفذ الاتحاد الأوروبي منذ عام 2003 عدة مشاريع لضمان الأمن الإقليمي في إطار برنامج المساعدة في إدارة حدود في آسيا الوسطى وبرنامج منع المخدرات في آسيا الوسطى. وتلعب زيارات رسمية لرئيس جمهورية طاجكستان إلى الاتحاد الأوروبي والممثلين الساميين للاتحاد الأوروبي إلى طاجكستان دورا هاما في تطوير العلاقات بين الجانبين. يتعاون الاتحاد الأوروبي وطاجكستان على مستوى السياسي والاقتصادي في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى. تتعاون بعثة الاتحاد الأوروبي في طاجكستان مع المجتمع المدني وتعمل على تحسين معايير حقوق الإنسان في طاجكستان. تم تنفيذ العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وطاجكستان في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون الثنائية واستراتيجية الشراكة الجديدة للاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى والتي تم اعتمادها في عام 2019. يتم تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وطاجكستان في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2010. تنص هذه الاتفاقية على اتفاقية غير ربحية بموجبها يوفر الطرفان لبعضهما البعض المعلومات الوطنية الأكثر ملائمة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. كما تعد طاجكستان أحد المشاركين في نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي، وهو عبارة عن آلية تجارية ثنائية يوفر الاتحاد الأوروبي من خلالها ظروفا مواتية في مناطق معينة وبلدان نامية إلى سوق الاتحاد الأوروبي من خلال التعريفات الجمركية منخفضة. تم تخصيص امتيازات استيراد البضائع من طاجكستان إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي للمجالين. وفي السنوات الأخيرة وصلت العلاقات المتعددة الأوجة بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي إلى مستوى جديد نوعيا. إن استمرار التنفيذ الأكثر شمولا استراتيجية الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى ولا سيما الدخول الكامل لاتفاق شراكة والتعاون بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي دليل على ذلك.
مستمعون الكرام، من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي.

أيها المستمعون الأكارم، الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية تحت عنوان الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي.

تم في النصف الثاني من شهر أكتوبر عام 2025 في طاجيكستان الاحتفال بذكرى 1160 لميلاد الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي. وقد أقيمت هذه المناسبة استنادا إلى جدول تنظيم الاحتفالات والذكريات السنوية والمهرجانات والمعارض والأعياد والمسابقات الثقافية والتثقيفية، إضافة إلى التقاليد والحرف الشعبية في جمهورية طاجيكستان لعام 2025 الذي تم اعتماده بموجب أمر رئيس جمهورية طاجيكستان الصادر في 2 يناير عام 2025. كما أشار رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن في إحدى خطاباته قائلا: إن الشعب الطاجيكي منذ القدم أمة صالعة للثقافة والحضارة، وقد قدم إلى العالم شخصيات عظيمة من العلماء والمفكرين والشعراء والكتاب والحرفيين المبدعين الذين أسهموا إسهاما قيما في إغناء الحضارة الإنسانية، ونحن نفخر بمثل هؤلاء الأبناء النخباء لشعبنا لأنهم تركوا لأمة ولبشرية جمعاء كنزا ثمينا وغاليا يتمثل في آثار عملية وأدبية خالدة. وكما أكد قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن فإنه إلى جانب الاعتزاز بهذا التراث الغني من الضروري لكل واحد منا أن يدرسه بعميق وأن يبحث فيه من مختلف الجوانب وأن يستخدم على نطاق واسع في التربية الأخلاقية والثقافية للناشئة والشباب.

وذلك لأن دراسة والتحقيق ونشر إبداع أسلافنا الكرام تعد أفضل وسيلة وجسر يربط الماضي بالحاضر. ويجر بذكر أن الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي عرف أيضا باسم رازس وأبو باتر، وقد حظي بتقدير واحترام كبار العلماء في العالم في الماضي والحاضر. لقد ألف الفيلسوف ما يقارب 238 كتابا ورسالة، غير أن المؤسف أن جميعها لم يصل إلينا حتى اليوم. وقد خصص نحو 60 كتابا ورسالة من مؤلفاته لعلم الطب. أما مؤلفاته في مجال الكيمياء فقد وصل إلينا 3 منها، وهي كتاب الشواهد وكتاب الأسرار وكتاب سر الأسرار. ووفقا لما يذكره أساتذة كلية الكيمياء في جامعة طاجيكستان الوطنية، فإن علماء الغرب في القرن 17 استفادوا من تجارب أبي بكر الرازي ومنهجيته في العمل في مجال الكيمياء. فعلى سبيل المثال قام الكيميائي الهولندي هارمون بريهفا بتأليف كتاب عناصر الكيمياء اعتمادا على مؤلفات الرازي، حيث رتب فيه الموضوعات على النحو التي عرض المواد أولا ثم الأدوات وأخيرا العمليات الكيميائية مع شرحها. ويعد أبو بكر الرازي من أوائل العلماء الذين اقترحوا تصنيف المواد.

فقد قام لأول مرة في تاريخ علم الكيمياء بتقسيم جميع المواد إلى ثلاثة أصناف: معدنية ونباتية وحيوانية، وقدم معلومات عن ممثل كل واحد من هذه الأصناف. ووفقا لما تذكره المصادر، فقد أصبح الفيلسوف قبل بلوغه سن 30 أستاذا في معظم العلوم المعروفة في عصره، مثل الفلسفة وعلم الكيمياء وعلوم الطبيعية وعلم الهيئة وعلم النبات وغيرها. ولم يبدأ بتفرغ الجال لدراسة الطب والبحث فيه إلا عند بلوغه 30 من عمره، غير أنه بلغ من الشهرة ومكانة في هذا العلم إلى حد أنه عد واحدا من أشهر 4 أطباء في العالم. وقد وردت في المصادر أوصاف كثيرة تبين مكانته الرفيعة في الطب، ومن أشهرها القول التي: لم يكن الطب موجودا فأوجده بقراط، وكان الطب ميتا فأحياه جالنيوس، وكان الطب متفرقا فجمعه أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، وكان الطب ناقصا فأكمله ابن سينا. وقد أطلق الباحثون على 2 من مؤلفات زكريا الرازي، وهما الطب الروحاني والسيرة الفلسفية فصل معلم الأخلاق، وذلك لأن المؤلف تناول فيما مختلف الصفات الإنسانية، فبحث بصورة واضحة وجذابة في الفضائل الحميدة مثل الخير والصدق ومحبة الإنسان والعدل والحياء والعفة والرحمة والكرم والطهارة، كما تناول الصفات الذميمة مثل الرذيلة والتكبر والإعجاب بالنفس والبخل والإفراط في شرب الخمر والكذب.

وتعد هاتان مؤلفتان من أفضل المراجع في مجال التربية الأخلاقية للإنسان، ولا سيما في تربية النشء والشباب. ويقترح الباحثون في تراثه أن الدراسة الشاملة للمؤلفات أبي بكر محمد بن زكريا الرازي القيمة من شأنها أن تبرز بصورة أوضح إسهاماته ودوره ليس فقط في تاريخ العلم والثقافة لدى الطاجيك، بل أيضا في تاريخ الحضارة الإنسانية جمعها.

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة راديو تاجيك، استمعتم حلقتنا الثقافية بعنوان الفيلسوف التاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي.

تشهد السياحة في طاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات والسادة إلى هذه نشرة الإخبار، نأتيكم من صوت تاجيك الدولية وهذه عناوينها. لقاء وزير خارجية طاجيكستان مع رئيسة الجديدة لمكتب المنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في طاجيكستان. سفير طاجيكستان في الإمارات يسلط الضوء على مبادرات العالمية لطاجيكستان في مجال المياه. توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة التلفزيون وإذاعة في طاجيكستان ومؤسسة الإعلام الصينية. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم دورون أحمدي. في 15 مايو اجتمع وزير الخارجية في جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهرودين مع رئيسة الجديدة لمكتب برامج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سالوم شتاي. بحسب وزارة الخارجية لجمهورية طاجيكستان أن الجانبين تبادل الآراء حول مستوى الحالي وآفاق تطوير التعاون الثنائي، كما بحث سير تنفيذ المشاريع المشتركة وقضايا المتعلقة بالاجتماعات الدولية رفيعة المستوى المقرر قريبا. في 15 مايو عقد في مدينة قزان بفيدرالية روسيا لقاء قيادة اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية روسيا بمشاركة رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهرة سوزودا ونائب رئيس حكومة روسيا مارات خوسنولين ورئيس جمهورية تتارستان روستام مانيخانوف. بحسب وكالة خبر نقلا عن سفارة جمهورية روسيا، وكان من أبرز مواضع الاجتماع بحث وضع الحالي وآفاق التعاون الحكومي في المجالات التجارة والاستثمار وقطاع مصرفي والطاقة والصناعة والزراعة والتعليم والثقافة. وتم تأكيد على أن العلاقات الثنائية بين البلدين الحليفين والشريكين الاستراتيجيتين تشهد اليوم توسعا مستمرا في أجواء تخديم المصالح المتبادلة، وذلك على أسس الاحترام المتبادل والإرادة السياسية لقيادتي البلدين. في ماي 2026 قدم سفير الجمهورية طاجيكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أشرف جون جولوف خلال إحاطة خاصة بالعملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي سيعقد برئاسة مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. المبادرات مهمة لطاجيكستان في تعزيز الأجندة العالمية للمياه. وخلال مشاركته في جلسة الحوار والتبادل الخبرات سلط السفير الضوء على مبادرات العالمية للزعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن في مجال معالجة القضايا المرتبطة بالمياه والمناخ، كما أكد أهمية عقد المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول عقد دولي للعمل المأمن لتنمية المستدامة 2026-2028 في مدينة دوشنبه خلال فترة من 25 إلى 28 ماي 2026 باعتبار أداة مهمة للتعزيز الشراكة والتعاون قبول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026. في ماي في إطار زيارة رسمية التي قام بها رئيس جمهورية تاجيكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن إلى جمهورية الصين الشعبية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين لجنة التلفزيون والإذاعة التابعة لحكومة جمهورية تاجيكستان ومؤسسة الإعلام الصينية. وأفادت لجنة التلفزيون والإذاعة التابعة لحكومة جمهورية تاجيكستان لوكالة أنباء الوطنية التاجيكية خبر أن هذه الوثيقة وقعت بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال التلفزيون والإذاعة والإنتاج المشترك لموارد السمعية والبصرية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المهني بين الجانبين. وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان في إعداد البرامج التلفزيون والإذاعية المشتركة بما في ذلك التقارير المتخصصة والأفلام الوثائق وغيرها من الموارد السمعية والبصرية. كما ستسهم هذه الخطوة في توسيع التعاون الإعلامي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام في البلدين على الساحة الإعلامية الدولية. في ماي 2026 وبمبادرة من سفارة جمهورية تاجيكستان في المملكة العربية السعودية، أقيدت في المقر الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة في الرياض ندوة مشتركة حول سير تحضيري لمؤتمر دولي رابع رفيع المستوى لأخذ دولي للعمل الماء من أجل تنمية المستدامة 2026-2028، والذي من المقرر عقده في دوشنبه خلال فترة من 25 إلى 28 ماي 2026. وشارك في الفعالية ممثلون عن هيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية ورؤساء وممثلو سلك الدبلوماسية والمنظمات الدولية معتمدة في الرياض بما في ذلك قيادة منظمة العالمية للمياه، إضافة إلى ممثلي أوساط الخبيرة ووسائل الإعلام في دولة مضيفة. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك، ألا نقدم لكم شرحا بعنوان العلاقات بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الصين الشعبية في ظل السياسة الخارجية المعاصرة، وأنا معكم دورون أحمدي.

تعد العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية من العلاقات المهمة والاستراتيجية في منطقة آسيا الوسطى، وترجع جذور هذه العلاقات إلى عصور القديمة، خاصة إلى فترة الطريق الحرير، حيث كانت أراضي طاجكستان ممرا مهما للتجارة والتبادل الثقافي بين الشرق والغرب. بعد استقلال جمهورية طاجكستان أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 4 يناير 2022، ومنذ ذلك الوقت شهدت العلاقات بين الدولتين تطورا كبيرا في مجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية. تعد الصين اليوم من أكبر الشركاء الاقتصاديين لطاجكستان، حيث تساهم شركة الصينية في بناء الطريق والأنفاق ومصانع مشاريع الطاقة في طاجكستان، كما يتعاون البلدين في مجال التجارة والاستثمار ومكافحة الإرهاب والتعزيز الأمن الإقليمي. وقد قام زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن بعدة زيارات رسمية إلى الصين، وتم خلالها توقيع اتفاقية مهمة تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كذلك يهتم الجانبان بتوسيع التعاون الثقافي والتعليمي من خلال تبادل الطلاب وتعليم اللغتين التاجيكية والصينية وإنشاء مراكز ثقافية والتعليمية مشتركة.

يجدر الذكر في ظل التحولات الدولية المعاصرة وتسارع العمليات العلماء والتكامل الاقتصادي وتزايد المنافسات الجيوسياسية، تسعى جمهورية طاجكستان بوصفها دولة مستقلة وذات السيادة إلى تنفيذ السياسات الخارجية على أساس تعددية والتعاون المتبادل المنفع وحفظ مصالح الوطنية. وفي هذا الإطار تحتل علاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية مكانة خاصة وتعد من أولويات السياسة الخارجية للدولة. إن العلاقات بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية تعتمد على ثقة المتبادلة والاحترام المشترك ومصالح المتقابلة، وقد أصبحت الصين أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لطاجكستان في مجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية. كذلك تولي دولتان اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي. وفي هذا السياق وقعت مذكرة التفاهم بين وكالة الأنباء التاجكية خبر ووكالة طريق الحرير العظيمة الذي كان يربط بين الشرق والغرب. وقد كانت أراضي طاجكستان مركزا مهما للتجارة والتبادل الثقافي. وقد أكد رئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة إمام علي رحمن أن علاقات الصداقة وحسن الجوار بين شعبي طاجكستان والصين تعود إلى زمان طريق الحرير. وقد ذكر مؤرخ الصيني سيما تشيان في كتابه الشهير شيجي معلومات عن دولتي بوختار وسوق وعن علاقاتهما التجارية مع الصين. كما أسهمت رحلات المبعوث الصيني تشانغ تشيان إلى آسيا الوسطى في القرن الثاني قبل ميلاد في تعزيز الروابط بين الشعوب.

ويشير العلماء التاجيكي إلى أن العلاقات بين شعوب آسيا الوسطى والصين تعد من الصفحات المهمة في تاريخ الحضارة الشرقية. وقد كتب الأكاديمي بوبوجون غفور في كتابه التاجيكي أن دولة هيتليين أرسلت سفارة خاصة إلى الصين عام 56 400 بهدف توصيل العلاقات الاقتصادية والتعزيز دورها في تجارة الحريرة. خلال العثور الوسطى سافر التاجر التاجيك إلى مدن الصينية ونقلوا منتجات الحرفية والأقمشة والجواهر، في حين كانت الصين تصدر الحرير والورق والمنتجات الحديدة إلى مناطق التاجيكية. ولم تكن هذه المبادلات ذات تبع اقتصادي فقط، بل شملت الجوانب الثقافية والعلمية أيضا. وفي الختام يمكن القول إن العلاقات بين طاجيكستان والصين تمثل نموذجا ناجحا للصداقة والشراكة الاستراتيجية في عالم المعاصر، وتساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية والأمن في منطقة آسيا الوسطى والعالم.

مستمعون الكرام، استمعتم شرحا بعنوان العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، من دوشنبه إذاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم تفسيرا بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

من المعروف إنه توجد في طاجيكستان الأماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصاء العالم المتفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوه تاريخي التراث الثقافي تضم أكثر من 2000 قطعة منها، بينها 22 مدن والمستوطنات، 70 قلاع، 81 مقابر القديمة، 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة حلبوك بطاجيكستان في محافظة ختلان، وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من البلدان القريبة والبعيدة لنا جغرافيا لزيارة قصر الملوك بناحية واسع سنة إلى أخرى. تقع قلعة حلبوك الأثرية في قرية قربون شهيد في منطقة واسع بمحافظة ختلان، وهي قلعة من القرون الوسطي وقصر الحاكم وأجزاء من المدينة القديمة. وقد كان في عام 1999 أدرج في قائمة مواقع التراث العالمي ليونسكو. كانت قلعة حلبوك جزءا من مدينة القديمة ومركز المنطقة خطال في قرنين 9 إلى 12 في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتورا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمة. حاليا المجموعة هي التاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك ومساحتها 16 هكتورا. في عام 2006 فتحت القلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد شامل، وتتكون القلعة من جزئين. من خلال جدران العالية يبلغ طولها 15 مترا والشمال أكبر، ولكن جدران السفلية 10 مترا. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت أن أكثر من 5000 التحف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمهن من السكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك أجزاء من لوحات جدارية متعددة. ومن دخل الافتراض أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدينة من الأجر والتين، جدران الداخلية مغطاة بالجس والأرضيات التين، وكان هناك أيضا الماء. وهي في ملتقى نهر السرخوب ويغشى في محافظة ختلان. وقلع عبارة عن قصر الحكام لمدينة كبيرة، وتدل الحفريات على تاريخ المدينة في قرن 9 الميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى أخرى، ولذا يمكن القول أنها قبل فتح الإسلام، ولكن ما تم العثور عليها من الرسومات الإسلامية والنقوش تعود إلى القرون المزدهرة أبان الحكام الإسلامي لمنطقة. وقد رعي في قصر وتصميمه الهندسة الرعية المتمثلة بنوعية الحجارة طابق الأجر الفخري، والذي تزنت به إرضيات القصر وجدرانه بالنقوش الإسلامية الرعية. وكذلك أسقف الجاسية المزخرفة والعثور على أبارق خزفية ذات بريقة المعدني مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيرانية ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما للتدفؤة والأخرى للصرف الصحي،
وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من الحصف الأحمر بطول 50 سنتيمتر وقطر بين 10 و15 سنتيمتر. وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع الماء الحار لمناطق القصر، وهو أعجوبة في ذلك الزمان. تأسست قلعة حلبوق الشهيرة في جنوب طاجكستان في القرن التاسع في زمان السلالة السامانيين. ترجمت من كلمة الفارسية حلبوق تعني مدينة الشمس. في يوليو 2000

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي ولد في الراي، درس الرياضيات والطب والفلسفة والفلك والكيمياء والمنطق والأدب. اشتهر هذا العالم ببحوثه وكتاباته في مجال الطب والكيمياء، وكان أول من كتب في تشخيص الأمراض. عمل رئيسا لبيمارستان العضي في بغداد، وللرازي الكثير من الرسائل في شتى الأمراض، وكتب في كل فروع الطب والمعروفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر. ومن أعظم كتبه تاريخ الطب وكتاب المنصوري في الطب وكتاب الأدوية المفردة الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم، وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة وصنع المراهم. كان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي عالما موسوعيا من طراز فريد، وقد برز في جميع فروع العلوم، فكتب في الطب والفلسفة والكيمياء والرياضيات وعلم الأخلاق والميتافيزيقا والموسيقى وغيرها. فهو في الحقيقة علامة عصره، حيث كانت مؤلفاته العديدة مرجعا للعلماء والدارسين خاصة في الطب، وظلت تلك المؤلفات تدرس في جامعات أوروبا على مدى قرون طويلة. ولد أبو بكر الرازي بالراي، وعرف منذ نعومة أظفاره بحب العلم، فاتجه منذ وقت مبكر إلى تعلم الموسيقى والرياضات والفلسفة. ولما بلغ 30 من عمره اتجه إلى دراسة الطب والكيمياء، فبلغ فيهما شأنا عظيما، ولم يكن يفارق القراءة والبحث والنسخ، وإن جل وقته موزع بين القراءة والبحث في إجراء التجارب أو الكتابة والتصنيف، وكان حريصا على القراءة مواظبا عليها خاصة في المساء، فكان يضع سراجه في مشكات على حائط يواجهه، وينام فراشه على ظهره ممسكا بالكتاب حتى إذا ما غلبه النعاس وهو يقرأ سقط الكتاب على وجهه فأيقظه ليواصل القراءة من جديد. وعرف الرازي بذكائه الشديد وذاكرته العجيبة، فكان يحفظ كل ما يقرأ أو يسمع حتى اشتهر بذلك بين أقرانه وتلاميذه. ولم يكن الرازي منصرفا إلى العلم كلية زاهدا في الدنيا، كما لم تجعله شهرته متهافتا عليها مقبلا على لذاتها، وإنما كان يتسم بقدر كبير من الاعتدال. ويروي أنه قد اشتغل سيرفة زمنا قصيرا. وقد اشتهر الرازي بالكرم والسخاء، وكان بارا بأصدقائه ومعارفه، عطوفا على الفقراء والمحتاجين وبخاصة المرضى، فكان ينفق عليه من ماله ويجري لهم الرواتب والجرايات، حيث كان غنيا واسع الثرى، وقد امتلك بعض الجبار وأمهر الطاهيات. وقد كانت شهرة الرازي نقمة عليه، وقد أثرت عليه غيرة حساده وسخط أعداؤه، فاتهموا في دينه كل من خالفهم، ورموه بالكفر ووصفوه بزندقة، ونسبوا إليه آراء خبيثة وأقوالا سخيفة وهي دعاوى باطلة وافتراءات ظالمة. وللرازي نفسه من المصنفات ما يفني تلك الدعاوى ويبطل تلك الأباطيل، ومن كتبه في ذلك كتاب في أن للعالم خالقا حكيما، وكتاب أن للإنسان خالقا متقنا حكيما، وغيرهما من المؤلفات. وقد بلغت مؤلفات الرازي 146 مصنفا، منها 116 كتابا و30 رسالة، وظل طوال حياته بين القراءة والتصنيف، حتى قيل إنه إنما فقد بصره من كثرة القراءة ومن إجراء التجارب الكيميائية في المعمل.
يعد أبو بكر الرازي أعظم علماء المسلمين في الطب من ناحية الأسالة في البحث والخصوبة في التأليف، فقد ألف كتبا قيمة في الطب وقد أحدث بعدها أثرا كبيرا في تقدمه وفي طرق المداواة والعلاج وتشخيص الأمراض. وقد امتازت مؤلفات الرازي بالموسوعية والشمول بما تجمعه من علوم اليونان والهنود، بالإضافة إلى أبحاثه المبتكرة وآرائه وملاحظاته التي تدل على النضج والنبوء، كما تمتاز بالأمانة العلمية الشديدة، إذ إنه ينسب كل شيء نقله إلى قائله ويرجعه إلى مصدره. ويأتي الرازي في المرتبة الثانية بعد ابن سينا في الطب، وقد صرف جل وقته على دراسة الطب وممارسته بعد أن ضعف بصره نتيجة عكوفه على إجراء التجارب الكيميائية العديدة في معمله. وكان الرازي ذكيا فطنا رؤوفا بالمرضى، مجتهدا في علاجهم وفي بارهم بكل وجه يقدر عليه، مواظبا على النظر في غوامض صناعة الطب والكشف عن حقائقها وأسرارها، حتى أطلق عليه أبو الطب العربي. ويعد الرازي من الرواد الأوائل للطب ليس بين العلماء المسلمين فحسب، وإنما في التراث العالمي والإنساني بالصفة العامة، ومن أبرز جوانب الريادة الرازي و أستاذيته وتفرده في الكثير من الجوانب أنه يعد مبتكر خيوط الجراحة المعروفة بالقصاب، أول من صنع مراهم الزئبق، قدم شرحا مفصلا لأمراض الأطفال والنساء والولادة والأمراض التناسلية وجراحة العيون وأمراضها. كان من رواد البحث التجريبي في العلوم الطبية، وقد قام بنفسه ببعض التجارب على الحيوانات تلك القرود، فكان يعطيها الدواء ويلاحظ تأثيره فيها، فإذا نجح طبقه على الإنسان. عنا بالتاريخ المريض وتسجيل تطورات المرض حتى يتمكن من ملاحظة الحالة وتقديم العلاج الصحيح له. كان من دعاة العلاج بالدواء المفرد وعدم اللجوء إلى الدواء المركب إلا في الضرورة، وفي ذلك يقول: مهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء مركب. كان يستفيد من دلالات تحليل الدم والبول والنبض لتشخيص المرض. استخدم طرقا مختلفة في علاج أنواع الأمراض، اهتم بالنواحي النفسية للمريض ورفع معنوياته ومحاولته إزالة مخاوفه من خلال استخدام الأساليب النفسية المعروفة حتى يشفى. فيقول في ذلك: ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا بالصحة ويرجيه بها، وإن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم تابع لأخلاق الناس، كما اشتهر الرازي في مجال الطب الإكلينيكي، وكان واسع الأفق في هذا المجال، فقد فرق بشكل واضح بين الجدري والحصبة، وكان أول من وصف هذين المرضين وصفا دقيقا مميزا بالعلاجات الصحيحة. وقد ضاعت شهرته في عصره حتى وصف بأنه جالينوس العرب، وقيل عنه كان الطب متفرقا فجمعه الرازي، ولقيت بعض كتبه الطبية رواجا كبيرا وشهرة عظيمة، وانتقلت نظرياته العلمية إلى أوروبا، وقد ترجم العديد من كتبه إلى اللغات الأوروبية واعتمدت عليها جامعة أوروبا، وظلت مرجعه الأول في الطب حتى القرن السابع عشر، مثل كتابه الحاوي في علم التضابي والذي ترجم إلى اللاتينية وطبع لأول مرة في بريشيا في شمال إيطاليا عام 1486، وهو أضخم كتاب طبع بعد اختراع المطبعة مباشرة، ثم أعيد طبعه مرارا في البندقية في القرن السادس عشر ميلادي. قسم كتاب الحاوي في الطبعة اللاتينية إلى 25 مجلدا. وتتضع في هذا المؤلف الضخم مهارة الرازي في الطب، وتتجلى دقة ملاحظاته وغزارة علمه وقوة استنتاجه. وكتابه الجدري والحصبة أعدت طباعته 4 مرات، أما كتاب المنصوري فقد طبع لأول مرة في ميلانو عام 1481، وأعدت طبعته مرات عديدة، وترجم الأجزاء منه إلى الفرنسية والألمانية.
وظلت تلك المؤلفات من المراجع الأساسية لدراسة الطب في أوروبا حتى القرن 17 ميلادي، ولا تزال جامعة برينستون الأمريكية تحتفظ بكتاب الرازي في قاعة من أفخم قاعاتها، أطلق عليها اسمه اعترافا بفضله ومؤثرته على علم الطب في العالم أجمع. يذكر كل من ابن النديم والقفطي أن الرازي كان قد دون أسماء مؤلفاته في فهرس ووضعه لذلك الغرس، ومن المعروف أن النسخة المخطوطة لهذه المقالة قد ضاعت مع مؤلفات الرازي المفقودة، ويزيد على الكتاب الرازي على 200 كتاب في الطب والفلسفة والكيمياء وفروع المعرفة الأخرى، ويتراوح حجمها بين الموسوعات الضخمة والمقالات القصيرة، ويجب بنا أن نوضح هنا الإبهام الشديد الذي يشوب كلا من الحاوي في الطب والجامع الكبير. وقد أخطأ مؤرخو الطيب القدامى والمحدثون في اعتبار ذلك العناوين كأنه كتاب واحد فقط، وذلك لترادف في معنى كلمتي الحاوي والجامع. إثبات أن الرازي ألف موسوعة طبية وقد أطلق عليها اسم الجامع الكبير يتضح جليا لكل من يقرأ نصوص كتب الرازي ومقالاته بمعاني أنه لم يذكر كلمة الحاوي في أي منها. وإن كان الرازي قد ألف كتابا أطلق عليه اسم الحاوي فهذا ولا شك آخر مؤلفاته، وتختلف مادة كتاب الحاوي الذي قرأته في مخطوط فريد بمعهد ويلكم لتاريخ الطب. كل الاختلاف عن مادة المذكورات الخاصة الحاوي في الطيب. يذكر كل من ابن نديم وابن أبي الصيباع عن رفين كتاب جامع الكبر دين مؤلفات الرازي، ويضيف كل منهما أن هذه الموسوعة العلمية تتكون من 12 جزءا، إلى أنهما لا يتفقان في بيانهما لعناوين هذه الأجزاء، ثم يخطئان في تعريف ما الجامع الكبير بأنه كتاب الحاوي. وأما الرازي فإنه يذكر عنوان كتابه الجامع الكبير عدة مرات، بل يحدد سنين طويلة التي قضاها في تأليف هذه الموسوعة الضخمة، فيقول في كتابه السيرة الفلسفية وأنه بلغ من صبر واجتهادي أني كتبت بمثل خط التعاويذ في عام واحد أكثر من 20,000 ورقة، وبقيت في عمل الجامع الكبير 15 سنة أعمله الليل والنهار حتى في ضعف بصري، وحدث على فسخ في عضل يدي يمنعاني في وقتي هذا عن القراءة والكتابة، وأنا على حال لا أدعها بمقدار جهدي، واستعين دائما بمن يقرأ ويكتب لي. وفي موضع آخر من كتاب السيرة الفلسفية يذكر الرازي عناوين بعض مؤلفاته الطبية كنموذج لكتبه التي يفتخر ويعتز بها، قائلا: وكتابنا في الأدوية الموجودة والموصوم بالطب الملكي والكتاب الموصوم بالجامع الذي لم يسبقني إليه أحد من أهل المملكة ولا أحتذي فيه أحد بعد اعتزائي وحزبي، وكتبنا في صناعة الحكمة التي هي عند العامة الكيمياء، وبالجملة فقرابة 200 كتاب ومقالة ورسالة خرجت عني إلى وقت عملي على هذه المقالة في فنون الفلسفة من العلم الطبي والإلهي. مستمعنا الأفاضل من دشم رياض الصجيك، استمعتم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجات قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات والسادة إلى هذه نشرة الإخبار، نأتيكم من صوت طاجيك الدولية وهذه عناوينها. لقاء وزير خارجية طاجيكستان مع رئيسة الجديدة لمكتب المنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في طاجيكستان. سفير طاجيكستان في الإمارات يسلط الضوء على مبادرات العالمية لطاجيكستان في مجال المياه. توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة التلفزيون وإذاعة في طاجيكستان ومؤسسة الإعلام الصينية. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم دورون أحمدي. في 15 مايو اجتمع وزير الخارجية في جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهرالدين مع رئيسة الجديدة لمكتب برامج منظمة الأمن والتعاون.